0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابه الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وهذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وعلي كلمة الموحدين، وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. يا الله كنك الله kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang tiada mengerjakan salah secara berjemaah dan khusyuk menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma hdina subulal salam وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر من وما بطن، وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا السلطان. بادولي يا محمد يا سلطان محمد كلمة سلطان dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Naim، dan duli يا محمد يا سلطان Kelantan. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan di akhirat. Aslahallahu mulkahu wa ihsanahu wa fayyadalahu adlahu wa ballagahu minal khairi ma sya'ah. Allahumma adimi syara'an syarifa lahu wa liwuzaraihi sabilan wa minhaja warzuqhumut tawfiqa likulli khairin wa ja'alhum sirajan wa haja. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Sekian kutub ajma' kali ini yang disampaikan
2: Allahu oleh Bati
1: yang bertugaskan hormat sahib bersama Datuk Kaya Perbas, Datuk Muhammad Sukri Muhammad Mufti Negeri Kelantan mengenai melaksanakan tugas khalifah. Sekian, siaran langsung kutubah Jumat di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Salam hormat kepada saya Ruslan Ceso dan rakan setugas tekniker Muhammad Nizam Ibrahim. Kita kembali bersama rakan setugas Dia Fauzi di Konti Kelantan FM. Silakan.
3: Baiklah, terima kasih buat rakan setugas DJ Ruslan Ceso yang berada di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Dan tadi telah pun sama-sama kita dengarkan siaran langsung khutbah Jumaat untuk hari ini. Dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Edisi Jumaat 14 Ogos 2020. Dan selepas ini dah lekok kita ke bersama dengan Mak Do temani seksi awak berlaku sehingga jam 6 petang. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.